ايوه مسؤولة وي وكالي هيري انا اتيوري را وكالا ميوانانكا مورانكا تيتو يوفي كان اكوايا وبلا بلا كونتبا اكينا انو يا هلالا كيتو ونرم كوايا وابيولا بس انتو ما هين وهيك ممكن اي تيري اوو بيولا نيكينا ايه واني تبا بابو ايه سونا كالاكا انهانا وكالي هيري انا موان وسؤالا كوي كابو هين بلا بلا Novela vela kaito mutum mosa. Namulelo mutamule laka. Yo melo carbon suelo suela one any muluku. On yon yo teiwa tome luira he, moli and a newi neshkeromani kotiha.